0: Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük valisi Mehmet Yaman Ağa, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindeki tüm mezarlıkların temizlenmesi için belediyeye talimat verdi. Cumhurbaşkanı Nezaramedi, çiftçilere destek verilmesi ve meşru ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini vurguladı. Başbakan adayı Ali Zeydi, herkesin katılımıyla güçlü bir ekonomik yapıya sahip hükümet kuracaklarını söyledi. Başbakan adayı Zeydi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesini telefonda görüştü. Eski Başbakan Haydar El İbadi, Başbakan adayı Ali Zeydi'ye yeni kabinede liyakat ve dürüstlük ilkesini esas alması çağrısında bulundu. Ulusal Hikmet Hareketi liderlerinden Rahim El Abudi, Ali Zeydi'nin bölge yönetimiyle diyalog sürecini yürütmek için tam yetkiye sahip olduğunu belirtti. Ulusal Siyasi Konsey yeni hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini vurguladı. Kuzey Irak İşçileri Bakanlığı Erbil'de Amerika silahlarının depolandığına dair iddiaları yalanladı. Güvenlik kaynakları Zikar'da iki intihar vakası kaydedildi. İstihbarat Müdürlüğü Anbar'da 12 adet el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı. Salahattin Ağır Ceza Mahkemesi ruhsatsız ve denetimsiz tıbbi malzeme bulundurma suçundan bir kişiye 2 yıl hapis cezası verdi. Musul'un Hader Adası bölgesinde bir askeri personel patlayıcı infilak sonucu yaralandı. Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğü hacıların Abşir platformu üzerinden dijital ziyaretçi kimliği alabileceğini açıkladı. İran İçişleri Bakanlığı Pakistan aracılığıyla Amerika'ya kalıcı ateşkes sağlandığı sunduğunu açıkladı. İran ordusu Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz hiçbir geminin geçmeyeceğini duyurdu. OPEC üyeleri Haziran ayında günlük petrol üretiminin 188 bin varil artırma kararı aldı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بلدية كركوك بتنظيف المقابر في عموم مدينة كركوك وضمن قطاعات البلدية كافة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. رئيس الجمهورية نزار آمدي يؤكد ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين وتلبية احتياجاتهم المشروعة. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يؤكد أننا سنشكل حكومة ذات اقتصاد متين وبمشاركة الجميع. رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي يبحث مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سبل تطوير العلاقات الثنائية واستمرارها في مختلف المجالات. رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يدعو رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار أعضاء التشكيلة الحكومية المقبلة. القيادي في تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي يشير إلى أن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يمتلك تفويضا كاملا من الإطار التنسيقي لإدارة ملف الحوار مع قيادات الإقليم. المجلس السياسي الوطني يشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان الفيحاني يوجه باستدعاء قادة الأجهزة الأمنية وفتح تحقيق في ملابسات الاعتداءات على الفلاحين في محافظة النجف. وزارة الداخلية في إقليم شمال العراق تنفي صحة تصريحات تداولتها إحدى القنوات الفضائية بشأن استلامها أسلحة أمريكية وإيداعها في مستودعات داخل مدينة أربيلة. مصدر أمني بمحافظة ذي قار يعلن تسجيل حالتي انتحار شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة. مديرية الاستخبارات تعلن عن ضبط 12 عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الأنبار. محكمة جنايات صلاح الدين تصدر حكما بالسجن الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة حيازة أدوية ومستلزمات طبية غير خاضعة للفحص المختبر. مصدر أمني يعلن إصابة منتسب في الجيش جراء انفجار عبوة ناسفة في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن استهداف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة. المديرية العامة للجوازات في السعودية تتيح للحجاج التسجيل في منصة أبشر واستخراج هوية زائر رقمية، وذلك للتنقل الآمن والسهل داخل المملكة. مديرية العامة لسلامة السواحل في تركيا تعلن عن توقف حركة السفن في مضيق البوسفور في كلا الاتجاهين بصفة مؤقتة بسبب عطل في محرك سفينة الشحن. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر ديرا لراهبات وعشرات المباني جنوب لبنان. وزارة الخارجية الإيرانية تكشف بأن طهران قدمت عبر باكستان مسودة اتفاقا لوقف دائم للأعمال القتالية إلى الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد عزمه دراسة الخطة الإيرانية الخاصة بإنهاء الحرب ويستبعد بأن تكون مقبولة. الجيش الإيراني يؤكد عدم استطاعة أي سفينة العبور من مضيق هرمز دون إذن القوات الإيرانية. إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار جنوب العاصمة البريطانية لندن. أعضاء أوبك بلس يوافقون في اجتماع موسع على زيادة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال شهر حزيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

0: Akma Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: تركن اف ام راديوسو سيزن راديوس. تركن اف ام Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقية الجهوزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. مصدر محلي في محافظة البصرة يفيد بإصابة صيادين عراقيين اثنين بإطلاق نار من الجانب الكويتي. غرقوا 5 أطفال من مدينة الكوت أثناء سباحتهم في هور شويجا خلال نزهة عائلية كانوا قد رافقوا فيها آباءهم وأقاربهم. وسائل أعلام سورية تؤكد أن غارات جوية تستهدف مواقع تهريب المخدرات في ريف السويداء جنوبي سوريا. الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق هجماته ويصدر إنذارات الإخلاء لقرى وبلدات جديدة في جنوبي لبنان. المحكمة الإسرائيلية تمدد احتجاز ناشطين من أسطول الصمود العالمي. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي يبحثان في القاهرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تجري هبوطا اضطراريا في مطار أنقرة بسبب طارئ تقني. الإمارات العربية المتحدة تنسحب من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوباك. إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبال سواحل الإمارات بالخليج العربي. لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني تؤكد أن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. السلطات الإيرانية تعدم 3 أشخاص ممن شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مناطق مختلفة من البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ويهدد إيران إذا عرقلت المشروع. الجيش الأمريكي يعلن أنه سيبدأ دعم العملية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز بقوات تشمل أكثر من 100 طائرة إضافة إلى 1000 جنود. الأجهزة الأمنية اليمنية تعثر على جثة مسؤول حكومي بعد ساعات من اختطافه من قبل مسلحين في مدينة عدن جنوبي البلاد. فرنسا توافق على تفكيك محطة فيسنهايم للطاقة النووية المتوقفة عن العمل قرب الحدود الألمانية. طائرة مسيرة أوكرانية تضرب مبنى سكنيا في موسكو. السويد تحتجز ناقلة نفط في بحر البلطيق ترفع العلم السوري. منظمة الصحة العالمية تؤكد وفاة شخص بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين في عروض لسيارات عملاقة في مدينة بوبيان بكولومبيا بعد أن دهست إحدى السيارات حشدا من المتفرجين. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، إلى اللقاء.
2: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: لدي الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تجري هبوطا اضطراريا في مطار أنقرة بسبب طارئ تقني. الإمارات العربية المتحدة تنسحب من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوباك. إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبال سواحل الإمارات بالخليج العربي. لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني تؤكد أن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. السلطات الإيرانية تعدم 3 أشخاص ممن شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مناطق مختلفة من البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ويهدد إيران إذا عرقلت المشروع. الجيش الأمريكي يعلن أنه سيبدأ دعم العملية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز بقوات تشمل أكثر من 100 طائرة إضافة إلى 1000 جنود. الأجهزة الأمنية اليمنية تعثر على جثة مسؤول حكومي بعد ساعات من اختطافه من قبل مسلحين في مدينة عدن جنوبي البلاد. فرنسا توافق على تفكيك محطة فيسنهايم للطاقة النووية المتوقفة عن العمل قرب الحدود الألمانية. طائرة مسيرة أوكرانية تضرب مبنى سكنيا في موسكو. السويد تحتجز ناقلة نفط في بحر البلطيق ترفع العلم السوري. منظمة الصحة العالمية تؤكد وفاة شخص بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين في عروض لسيارات عملاقة في مدينة بوبيان بكولومبيا بعد أن دهست إحدى السيارات حشدا من المتفرجين. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان إف إم الفضائية. إلى اللقاء.
1: سهيلي فريكانس راديو تركمان إف إم. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.
1: Get hello. بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

وما حد يدلينا يا ما سألنا وما حد يدلينا يا وامصر ويا مكان السوى بيكم السوى بيكم هالزمان يا وين الله

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

يا حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: يا حلو، بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Bağdat'ta Başbakan adayı Ali Zeydi ile bir araya gelerek yeni hükümetin kurulma sürecini görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa ile Başbakan adayı Ali Zeydi, Türkmen toplumunun haklarını ve yeni hükümette adil temsilinin sağlanmasını ele aldı. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa ve Başbakan adayı Ali Zeydi, yeni hükümetin Irak'taki tüm illerde destek vermesinin önemini vurgulayarak kalkınma, hizmet ve ekonomik iyileşmenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Parlamento aralarında trafik kanunu değişikliği taslağında bulunduğu 3 yasa teklifinin ilk okumasını tamamladı. Parlamento, Başbakan adayı Ali Zeydi'den hükümet programını hafta sonu teslim alacağını açıkladı. Görev süresi sona eren Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani, Bağdat'ta Bölge Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile yeni hükümetin hızla kurulmasının önemini ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat'ta koordinasyon çerçevesi liderleriyle görüşerek yeni hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Parlamento Hizmetler Kitlesi görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'nin kabinesini 9 Mayıs'ta parlamentoya sunmayı planladığını bildirdi. Parlamento Başkanı Heybet El-Halbusi, Güvenlik ve Savunma Komisyonu'na çiftçi protestolarının dağıtılmasıyla ilgili güvenlik yetkililerini çağırma ve 48 saat içinde ayrıntılı rapor sunma talimatı verdi. Ulusal Siyasi Konsey koordinasyon çerçevesine yeni hükümete güven oyu verilecek, oturuma katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Basra'dan yerel kaynaklar, kuvvet tarafından açılan ateş sonucu iki balıkçının yaralandığını belirtti. Güvenlik kaynakları Bağdat'ın güneyindeki Diyale Köprüsü bölgesinde bir eve saldıran silahlı kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Eğitim Bakanlığı ilkokul 6. sınıf dışında final sınavlarına toplu katılım kararı alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. İran, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine müdahalesinin ateşkes ihlali olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerine iki insansız hava aracıyla saldırmakla suçladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmedi kabul etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
4: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكرم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي في بغداد برئيس الوزراء المكلف علي الزيدي ويبحث معه التطورات السياسية وملف تشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعناغا ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يناقشان حقوق المكون التركماني وضمان تمثيله العادل ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة. محافظ كركوك محمد سمعناغا ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يؤكدان أهمية دعم الحكومة المقبلة لمحافظات العراق بما يعزز مسارات التنمية وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي. مجلس النواب العراقي ينهي القراءة الأولى لثلاث مقترحات قوانين بينها مشروع تعديل قانون المرور. مجلس النواب يعلن أنه سيستلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي نهاية الأسبوع الحالي. رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني يبحث في بغداد مع رئيس الإقليم نجرفان البرزاني أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة والتطورات في المنطقة. رئيس الإقليم نجرفان البرزاني يلتقي قيادات الإطار التنسيقي في بغداد ويؤكد استعدادهم لتقديم كل التسهيلات لإنجاح تشكيل الحكومة الجديدة. كتلة الخدمات النيابية تعلن أن رئيس الوزراء المكلف أبلغ الإطار التنسيقي بنيته عرض كابينته الوزارية على البرلمان في 9 أيار الحالي. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يوجه لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة القيادة الأمنية المعنية بأحداث تفريق تظاهرات الفلاحين وتقديم تقرير مفصل خلال 48 ساعة. المجلس السياسي الوطني يؤكد للجنة الإطار التنسيقي جاهزيته لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تسليم مستحقات الفلاحين بشكل فوري عند تسويق محصول الحنطة وإعادة فتح الباب أمام استيراد البيض. مصدر محلي يعلن عن حادث مرور عند جسر داقوق يتسبب في توقف حركة السير على طريق كركوك بغداد لساعات طويلة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 1133 حالة اختناق خلال الموجة الغبار الأخيرة التي شهدها العراق. مصدر محلي في محافظة البصرة يفيد بإصابة صيادين عراقيين اثنين بإطلاق نار من الجانب الكويتي. مصدر أمني يعلن عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين إثر نزاع مسلح على قطعة أرض بمحافظة الأنبار. مصادر أمنية تعلن عن مقتل مسلح أثناء اقتحامه أحد المنازل السكنية في منطقة جسر ديالا جنوب بغداد. غرقوا 5 أطفال أثناء سباحتهم في هور الشويج وخلال نزهة عائلية في مدينة الكوت. وزارة التربية تنفي صدور أي قرار بخصوص الدخول الشامل للامتحانات النهائية باستثناء الصف السادس الابتدائي. مستمعين الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: يا حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.